هذه القوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما مهمودا الذي وأته إن لا تخلف الميعاد.